0: باشا باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لا ما اقولش باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عند اخصامي بس اشنيشه على طول خلع الفيشه فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشه رميكوا في الزباله ما فيكوش ميزه وبمس على اخواتي اللي في الجيزه انا مش شحسه فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا حبيبي

يا بنت الغاليين من في حلاوتك مين خلي كلامك فكر وجمالك فيتامين يا بنت الغاليين

العباسية والبورسعيدية ويا عيني على البورسعيدية وكمان اسماعيلية ويا عيني على الطنطاوية وكمان المنصورية ده انا موت في الشرقية واحب المحلوية يا عيني على الشرقاوية واحب المحلية ده انا احب الطنطاوية والصعايدة غالية عليا يا عيني على الطنطاوية والصعايدة غالية عليا اديني اديني اكتر المية في ايدي السكر اديني اديني اكتر المية في ايدي السكر. We'll be right back.

0: العلاج من الكسلان، استعذ بالله من الشيطان، افضل صلي لو غصب عنك، خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا العب يا

0: mafia. Mafia, mafia, mafia. أنا مافيا. مافيا, مافيا, مافيا.
1: أنا اللي برسم الطريق وأنتوا اللي بتمشوا عليه.
2: أنا اللي برسم الطريق وأنتوا اللي بتمشوا عليه. ما هو النجاح مش بالعافية مهما عملتوا إيه. ويا اللي بيتكم من إزاز لازم تحافظوا عليه. لو شفت رجله جوه أرضي هتيجوا تعزوا فيه.